صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك تسين وقتان فجر سن بك أستاذ جوب كايل كي نكو تماشيني بانجن من نيو ديگ دي باب فال. مقي جولي دي سن وقتان تي مينجي نيو تي lan lañ mëna def ba fekk am nattu bu yalla waja warona wacce ci ñun yalla fexé ba duko wacce ci suñu kaw

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

فليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

الله على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

معجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح

العلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

عباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.

الأرض فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: ولعلكم تعقلون.
1: صرح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بقي نجلين دنيو كان كوتشي نكس تورك سانت دلو ديزيا كليف ديني أكليف عدي دينياني جامع تبي ريو سنغال أكليك ور لقام جيني جامع تلا لبخك جامع جوجو نك دلو نان كنيان سبحان هو تعالى ومعي نكو تباك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي نجلين دلو فاتلي لين وقت جولي fajasi mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale fanweri simili ak ben tan julli suba joomi waxtu bu toftale ñen fukki simili ak grom ben tisbar bi dan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili grom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis dan ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñen fukki simili ak grom ñent gey mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale ñen fukki simili ak grom ñent tay le dibe fukki fan ak grom ñent ci muharram muy wéru tam xarit depo gromi fan ci wéru ci ci atum 2026 delu di gërom di sant bu baax soxna ram fall mi nekkon ci wal machine bi ko fi wutu di mohammed braya mbay rc radio sénégal international khalifa lo fele ci sedem ousmane diop ci cadre gui soxna dama jey ginaaw ba juromi waxtu di 5h toftale fan wéru simili ak jurom kon bokki dañu daldi dik kiin ci kay tutangi

مارك سموتي مويلة دي مويلة سبواي إمام مجو جيجي ترمبت في أوركستر بي مانام سمية وني مارك موم نيو كوماسي ندو بن بس ميزيك بمي كوماسي جانجو وي في أوركستر بوبلي جانجو إنسرمان بي يالا دب ñu retrouver wat ci bir ay at yu bari moy Marc Sambou

نعم نعم ران مومو كورنيكو خامل بابام دونو جيول يايا ميت دونو جيول واي كات خانا دا فا نيك سي موم ريك موكاي ديف